0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal iktisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin barafi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbiha bi qudsi. Wa qala ta'ala fi kitabil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala ali wa ashabi wa qurabati wa azwaji wa zuriyati ajmain. Wa arda Allahumma ala arba'ati khulafa'ur rasinin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi tabina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asli jami'u ulatil muslimin وانصر الإسلام والمسلمين وعلى الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يدعو ليستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. في الله وحمده أجمعين. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. في الله وحمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. تحيات وبركات صلاة. إلا الله. صلى الله عليه وسلم.

Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا. اللهم أنت السلام منك السلام عليك والسلام في حين رأونا السلام دخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى جل جلاله والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده دائمًا ولا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في العون الآخرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربيانا وصغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وهي بهم والموت من اخرهم يجب الدعوات ويا قوات الحاجات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما ربي اوزعنا ان اشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان عمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعليه الصلاه والسلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين